0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الألوان الأصلية، الجزء الثاني.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف الحال؟ ما نكون كترت عليكم بالأسئلة كل مرة ياك، ولكن كتعرفوا كيف كيقولوا عندنا احنا في المغرب، الا ما خديتي ومعند بنادم كيف كيقولوا ودرتي شويه ديال

0: صواب ما كنحسوش براسنا رحنا هما هادو على ايه. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانكم تكونوا صوبتوا التمارين ديالكم، لانكم الا صوبتم هاد الشيء راه كيفرحني انا قبل ما يفرحكم نتوما، لاننا كنحسوا اننا درنا شي حاجه مع بعضياتنا. وكيف كيقولوا سبب يا عبدي، وكيف كيقولوا ان الله سبحانه وتعالى كيقول سبب يا عبدي وانا نعاون. فشويه من عندكم وشويه ديال الصبر ديالكم، وربي غادي يكمل ان شاء الله بالخير. التمارين ما كانوش كتار، الا عقلتو كنا غادي نحاولوا نحولوا الجمله ديال عندي دفتر اخضر، هذيك عندي نحاولوا نزيدوا عليها الضمائر ديال الملكيه، قلنا ديال الافراد ديال المفرد، والاخرى هي اللي غادي نديروا ديال الجمع. وقلت لكم غادي تعطيوني حويجات من الاختيار ديالكم، حويجات اللي كتظنوهم انهم عربيه فصيحه، او لا من الحويجات اللي كنا اخذنا مع بعضياتنا، راه تبارك الله شلا حويجات ما شفنا. والالوان كيف ما قلت لكم حتى هما يا غادي ديروهم ليا من عندكم. شفنا لحد الساعه الالوان الاساسيه اللي كتجي على وزن افعال، شفنا اسود ابيض اخضر ازرق اصفر واحمر. عطيتكم انا كمثال الجمله كانت عندي دفتر او لدفتر راه بحال اخضر، نعاود نكتبها لكم هنايا. درنا الياء ديال الملكيه ديال المتكلف، يعني انا عندي دفتر او لا دفتر راه بحال كيف قلنا اخضر، وقلنا اخضر، قلنا راه ان الالوان علي على وزن افعال كنسمعوا فيها هاد بحال افعال، اخضر ازرق احمر ازرق ابيض اصفر، ما كياخذوا عمرهم التنوين ابدا، دائما كياخذوا فتحه وحده، كياخذوا عفوا سمحوا لي، كياخذوا فعلا فتحه وحده وكياخذوا ضمه وحده. قلنا الجمله الاولى كانت عندي على هذا الشكل، عندي دفتر اخضر. خليت لكم الجمل غادي تصاوبوهم، الى جد على خاطركم دابا نشوفوا مع الزميل ديالكم عبد الحق اشنو دار، نمشي نعاودو نهجموا عليه هجمه اخرى. الله كي كيقولوا غير الله يصبروا معنا. يلا موجودين، يلا. السلام عليكم عبد الحق.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: كيف داير؟
1: الله يسلمكم.
0: كل شيء في امان الله.
1: الحمد لله على سلامتكم.
0: كل شيء بخير.
1: الله يبارك فيكم استاذه.
0: الحمد لله. التمارين ديالكم صوبتوهم؟
1: كل شيء في امان الله.
0: كل شيء.
1: ايوا نتمنى من الله الصح دائما كيكون الرجل كيرجع لكم انتم عارفين.
0: ديك كيف كيقولوا نبداو والبركه من عند الله. المهم انكم تبارك الله راكم قطعتوا شوط كبير كيف كيقولوا في المشوار ديالكم ديال التعلم، وهذه حاجه كتفرح في بكل صراحه.
1: شكرا.
0: عبد الحق، الجمله الاولى اشنو درتي فيها؟
1: الجمله الاولى استاذه كتبت عندك سياره حمراء.
0: عندك سيارة حمراء.
1: نعم.
0: انت هنايا كتهضر مع مرا ياك؟
1: نعم استاذ.
0: درتي لها عندك.
1: ايوا.
0: ما عندي ما نسالك، هذه عندك راها صحيحة. أنا غادي نكتبها قدامك وغيشوفوا معك حتى المشاهدين حتى هما يا. عندك.
1: نعم.
0: ولكن هنايا عندك اول حاجه راه الكاف غادي تكون الكاف ديال نهايه الكلمه، ديك اللي دايره بحال اللام وكتجي فوق السطر وفوسط منها وكتجي فوسط منها بحال الهمزه. هذه لحد الساعه صحيحه. عندك قلتي لي سياره ياك؟
1: نعم.
0: سياره صحيحه. اللون اللي درتي لسيارة؟
1: لون سيارة. عندك سيارة حمراء.
0: سياره حمراء.
1: نعم.
0: كنقولوا بالدارجه سياره

0: عمره ما عندي من سالك بالفصحى انت كتبتي ليها سمعت انا شي تمر بوطه درتي تما ياك
1: نعم حمراء درتي حمراء بالتمر بوطه في الاخر
0: حمراء بالتمر بوطه
1: نعم
0: هو انت القاعده هنا طبقتيها وطبقتيها كيف كيقولوا شبه مزيان درتي بان ملي كنديروا النعت كان النعت كيتبع المنعوت ديالو السياره مؤنثه اخذت التمر بوطه درتي لها تنت حمراء اخذت التمر بوطه ولكن عبد الحق هنايا المؤنث ديال الالوان الالوان الاساسيه كياخذ شكل اخر بالعربيه كنقولوا حمراء بحال ملي كنقولوا سماء صفاء رجاء بالدارجه كنعيطوا رجاء لمياء سناء سماء ولكن كتاخذ الالف همزه في الاخير دابا انت سمعتي بحال حمراء وكتبتيها حمراء هو كي كيقولوا للمجتهد اجران الى صاب واجر واحد الى خطا يعني انت ربح ربح
1: شكرا
0: وهذه حاجه راها كتفرح
1: نعم.
0: على اي انا غنكتب لكم دابا حمراء ومن بعد غتكون هي ان شاء الله جزء من الدرس ديالنا ديال اليوم حمراء على هذا الشكل كندير الحاء فوق منها فتحه الميم فوق منها سكون الراء قدامها الف ديال المد والهمزه في الاخير ملي كنقولوا في الدارجه خضراء حمراء صفراء بيضاء راه هاد الكلمه كلهما كيتكتبوا على هذا الشكل كياخذوا ا كياخذوا في الاخير كنزيدوا الالف وقدام الالف كنديروا الهمزه هذا بالنسبه للالوان الاساسيه على اي عبد الحق حاول دابا تصحح
1: حاضر استاذه
0: ياك وان شاء الله الدرس ديالنا غادي يكون جزء منه كيف قلت هو هذا
1: حاضر استاذه
0: تفضل
1: شكرا لكم
0: عين
1: دا
0: دا
1: كي
0: كي ودائما الكاف هذيك الكاف ديال نهايه الكلمه
1: نعم كتكون فوق
0: بحال لام ووسط منها همزه
1: نعم استاذه عين دا كي سياره بشده
0: ما عندي ما نتسالك شده وما تحتاجش الفتحه حيت كاينه الالف
1: نعم استاذه وكتي حمراء
0: حمراء
1: حمراء
0: هنا كتطبق نفس القاعده ديال احمر
1: احمر نعم
0: حمراء الالوان الاساسيه في اللغه العربيه ما كياخذوش تنوين
1: راء
0: حمراء
1: راء
0: ما كياخذوش التنوين وما كياخذوش الكسر من بعد هادشي غنشوفوه ان شاء الله من بعد
1: شكرا استاذه هي هذيك حمراء
0: حمراء ما عندي ما نسالك
1: شكرا استاذه
0: يلا دابا نتابعوا التصحيح ديالنا ديال التمارين ديالنا عندنا قلت لكم غادي تحاولوا تضيفوا لي الضمير المنفصل ديال الملكيه ديال المخاطب انا كنهضر مع راجل هذاك الرجل عنده شي حاجه وبغينا نعرفوا شنو هي ديك الحاجه وشنو اللون ديالها اشنو درتي عبد الحق
1: استاذه انا كتب عندك
0: ما عندي ما نسالك
1: ثوب ابيض
0: تبارك الله عليك وهي غادي هاد السيد غادي للحج ها
1: ان شاء الله
0: كيوجد الثوب ابيض
1: عقبه لك استاذه سنتي ان شاء الله
0: عقبه الجامع لا يحرم شي حد
1: اللهم امين رب العالمين
0: عند غير اللي مشاو كان يجيب معاه شويه ديال ما زمزم
1: ديال الباروك
0: عندك
1: ثوب
0: قلتي لي ثوب
1: نعم ثوب
0: اش مش من لون اختاريتي ليه هذا الثوب
1: ابيض
0: تبارك الله عليك ابيض
1: هانت ما سمعتش ابيض انا كتبت ابيض
0: درتي الضاء بالرقبه
1: yes.
0: لا كنقولوا ابيض بالضاد ديال ضيف ضاع
1: حاضر هو
0: حاول تصحها
1: حاضر استاذه ممكن نصح دابا
0: تفضل
1: شكرا استاذه عين
0: داكا الكاف دائما هذه الكاف ديال نهايه ديال الكلمه
1: ها هي دي نصحتها هي عين داكا تو
0: ثوب
1: بون ابيض
0: ابيض
1: نحيد هذا الشويه ونشكلها حتى هي اب يا ضو عندك ثوب ابيض شكرا
0: استاذ اعزائي هنا بغيت نشير لكم لواحد المساله الثوب راه ماشي كنعنيو به التقصيصه ديال الثوب يعني الكوبو ديال الثوب كيف كيقولوا لا راه الثوب كنعنيو به

0: ممكن نعنيو به الثوب اللي عاد غادي نفصلو باش نخيطو، وكنقصدو به حتى اللبسه الا كنا لابسينها، هي ممكن كتسمى لباس او لا كتسمى ثوب. راه الثوب ماشي دائما هو اللي غادي نمشيو نفصلو عاد نخيطو، ممكن يكون هكاك وفي نفس الوقت ممكن يكون حتى ثوب مخيط وحنا لابسينه. كنقولوا ثوب تقليدي، ثوب عصري، يعني ثوب بلا ما نحددوا نقولوا واش قميص ولا جلابه ولا نقولوا طقم، يعني كوستيم كامل. على اي نرجعوا نكملوا الصح ديالنا عبد الحق. بالنسبه للغائب هذاك اللي ما حاضرش معنا وحنايا بغينا نهضروا عليه، اشنو درتي في هذه الجمله؟ هذه
1: الجملة عنده قط أسود وأصفر. أسود وأصفر.
0: هي الجملة صحيحة، ولكن شنو قصدتي؟ واش هو عنده جوج مشاش؟ عنده جوج القطوط، واحد أسود وواحد أصفر؟
1: لا لا، فيه جوج لوان أستاذ القط.
0: هذا القط
1: فيه جوج لوان، داكشي علاش فيه صفر وكحل.
0: صفر وكحل،
1: نعم.
0: سميتو ما عندي ما نسالك. عنده، انا غادي نحاول دابا نكتبها قدامكم وتشوف معايا واش هكا درتي ليها تانتايا وتنتم اعزائي. بالنسبه للضمير ديال الملكيه شوفوا واش هكا درتو ليه. هو عنده،
1: نعم،
0: قط اش قلتي؟ ابيض واصفر.
1: اسود واصفر.
0: أسود
1: وأصفر. نعم سيدة.
0: و عنده قط أسود وأصفر. ما عندي ما نتسالك،
1: نشكلها سيدة.
0: تبارك، تفضل.
1: عنده قط أسود وأصفر. شكرا سيدة.
0: العفو. دابا بالنسبة لهي هذيك الإنسانة اللي حضرة غير ملكتها ما حضرش معنا، أشنو درتي لها من جملة؟
1: هي
0: إيه؟
1: هي عندها كرسي زرق. فكرت بحال هكذا ملي اشتاق لسهل الكريزه قال الاستاذه عندها كرسي ازرق.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا استاذه.
0: صحيحه، انا غادي نكتبها هكايا. عندها هي كرسي أزرق. نتمنى أنك تكون كتبتيها هكا يا عبد الحق.
1: نعم سيدة.
0: ما عندي ما نتسالك،
1: بقى لي غنشكلها سيدة.
0: يا تفضل.
1: شكرا. عين دها كر سي يون أزرق.
0: تبارك الله عليك.
1: شكرا استاذ.
0: دابا اش غادي نديرو؟ دابا غادي نديرو، قلنا نحن زعما ملي بغينا نهضروا على راسنا ونقولوا راه عندنا، اش كنديرو؟
1: عندنا، بحال كنقولوا عندنا.
0: ايه، وبالفصحى اش كتجي؟
1: الفصحى عندنا. نيت
0: عندنا.
1: عندنا
0: عندنا
1: بالفصحى. عندنا
0: عندنا. ومن طبيعة الحال هادنا راه كتجي عندها المد، كتجي طويلة. عندنا اش درتي؟ عندنا
1: عندنا محفظة قهوية. محفظة قهوية. محفظة قهوية.
0: محفظة ما عندي ما نتسالك عليها. عندنا شكارة، ياك؟

0: عندنا محفظة مؤنثة
1: قهوية.
0: الكلمة انت قلتي قهوية.
1: نعم استاذ.
0: قهوية كنقولوها بالدارجة لان قهوية هو اللون ملي كيكون كيشبه لاش
1: قلتي لنا استاذ القهوة
0: اللون ملي كيكون كيشبه القهوة غادي نقولو قهوي.
1: نعم.
0: ولكن الا جينا نشوفو الاصل ديال القهوي ديال القهوة اشنو كانت القهوة الديك اللي كنشربو اللي كتسمى قهوة اما اللون يعني اللي هو ديال الحبوب ديال القهوة هادوك الحبوب ديال القهوة كيتسموا البن بنون اذا هنا لك انت بغيتي دير اللون واللون بيكون مشتق من شي حاجه ماشي لون اصلي لان هاد بني ولا بنيه احنا غنشوفوهم في الدرس ديالنا ديال اليوم وغنشرحوهم ان شاء الله مع بعضنا هما هي الوان كتكون مشتقه من شي حاجه ماشي لون قايم بذاته بحال دابا ملي كنقولوا احمر صفر اسود راه ما كان الاسود راه ما كايناش شي حاجه معينه اللي سوداء كل حاجه ممكن تكون سوداء هاد اللون ما خديناش من عند شي حاجه لون اصلي بحال في حين ملي كنقولوا قهوي راه اللون جاي من القهوه ملي كنقولوا وردي كيكون جاي من الورد كيكون يعني عندنا شي حاجه بعدا مخلوقه شي حاجه كاينه اللي هي الورد عاد حنا كناخذوا داك اللون ديالها كنتسلفوا داك اللون نستعملوا هذه الكلمه نتسلفوا داك اللون وهذا كينطبق على الحاله ديال القهوي انت الاجتهاد ديالك كيف قلت راك اسميتو المجتهد دائما راه عنده الاجر ما عندي ما نتسالك انما غادي بحال دابا القهوي غادي نرجعوا للاصل ديالو اللي هو البن هو اللون ديال القهوه القهوه سمحوا لي قبل ما تولي قهوه كانت حبوب ديال البن بني او لبنيه وهذه الالوان الاخرى حنا نشوفوها مع بعضنا اللي كتكون مشتقه من حويجه معينه كنعرفوها بحال ملي كنقولوا السماوي بحال ملي كنقولوا البرتقالي يعني كنعطيوها الياء في المذكر وكنعطيوها التاء في المؤنث حنا غنشوفوا هادشي ان شاء الله في التمارين ديالنا ديال اليوم وفي التطبيقات اللي غادي نديرو اذا عبد الحق اللي جات على خاطرك غادي تحاول تصح لي هذيك قهويه وانا غادي غتشوف معايا كيف غنكتب بنيه
1: حاضر استاذ
0: واخا
1: واخا بارك
0: الله ها انت الباء كندير فوق منها الضمه النون تحت منها كسره الياء فوق منها شده وفوق منها الفتحه والتاء مربوطه لان المحفظه مؤنثه بنيه
1: بنية
0: حاضر
1: السادة
0: يلا
1: بنية بنية تون
0: النون تاهي راه في الاولى نسيت النون ما درت ليها الشدة تا النون راه كتاخد الشدة
1: شكرا السادة
0: بنية
1: بنية
0: بنية
1: شكرا سيدة
0: العفو كملت التصحيحه ديال كاملين
1: صافي ندير عندنا عندنا محفظة بنية
0: عندنا محفظة بنية
1: شكرا على هذه النصيحه سيدة
0: العفو الله يودي ودابا اعطيني بالك كيف ما المشاهدين تا هما غادي نطلب منهم تا هما البال ديالهم وخاطرهم والصبر ديالهم ونبداو الدرس ديالنا جديد الالوان اللي شفنا كانوا الوان لحد الساعه شفناها مذكره شفنا ابيض شفنا اسود شفنا اخضر شفنا ازرق شفنا احمر وشفنا اصفر. قلنا هادو الالوان ملي كتبغي نبغيو نوصفوا بهم شي حاجه كيف دايره هاد الحاجه كتكون مذكره. الا بغينا هاد الحاجه ما كانتش مذكره كيف ما قال عبد الحق، قال لنا سياره حمراء، هو كتب سياره حمراء، هو دار اجتهد ما عندي ما نتسالو، ولكن بالفصحى كيف ما قلنا ان الالوان اللي الالوان كتاخذ صيغه اخرى كنطقوها بشكل اخر، كنقولوا بالدارجه حمراء، ولكن هذه حمراء راه ماشي كتجي بالتمربوطه، كتجي على هذا الشكل. دابا حنا نبداو بعدا نبداو بحمراء. فين هي؟ فين حطيت الحمر؟ ها هو احمر اعزائي، غادي تجي هكا، انتبهوا معايا مزيان، وهاد الصيغه كتمشي مع جميع الالوان قلنا الاساسيه. حم، شوفوا هنا اش غادي ندير، حمراء. شفتوا؟ غير باش نسهل عليكم، بحال زعما خدينا هاد الكلمه شفتوها، هاد الحمر حمر، غادي نحطوه هنا وغادي نهزوا هاد الالف هادي، كي كيقولوا ارا نحلوها، نحطوا الالف باش يجر لنا الراء، ونحطوا الهمزه حدا بحال الا كنفرقوها، كنهزوا هاد الالف همزه ونفرقوها وكيولوا عندنا جوج. احمر كتولي حمراء، كنحيدوا هذاك الالف من هنا. شفتوه هنا؟ شفتوه عندي هنايا شي حاجه؟ هنا ما كاين والو، الالف هذا ها هو كنحيدو، كنجيبو الاخر وكنصرفو، كنحلو، ما كنخليش الالف فوق منه الهمزه. نفس الشيء اللي غادي نديرو مع باقي الالوان. نرجعو اللون الاول اللي عندنا هو الابيض. ملي كنهضروا على شي حاجه بيضاء، شي حاجه مؤنثه، غادي خصنا نديروها على هذا الشكل. باي ضاءو، شوفوا معايا اعزائي هنايا، شفتوا هاد الالف همزه هنا، هزيتو حطيتو هنا في الاخر ديال الكلمه، في الاول ما درتوش، ولكن شنو درت ليه؟ حليتو، درت الالف وحطيت معاه الهمزه فوق السطر. اعزائي هاد القاعده هادي كتمشي مع جميع الالوان الاساسيه. احنا دابا غادي نحاولوا نشوفوا مع بعضياتنا حويجه بحويجه. عبد الحق.
1: نعم استاذه.
0: كاينه واحد المدينه اللي كيقولوا لها في المغرب العاصمه الاقتصاديه، مدينه كبيره وهي المركز ديال التجاره والمركز ديال الاقتصاد ديال المغرب.
1: نعم.
0: اش كنقولوا لها؟
1: هي الدار البيضاء.
0: عبد الحق هنا كون قلتي لي كازا.
1: هي كازا.
0: كازا، ولكن كي كنقولوا غير كازا بوحدها ولا كنقولوا كازا شي حاجه؟
1: لا كنقولوا كازا، كازا بلانكا.
0: كازا بلانكا.
1: نعم.
0: ايوا كازا بلانكا، هذه تسميه لاتينيه ماشي تسميه عربيه.
1: نعم.
0: كازا كنقولوا كازا ولا كازا بلانكا ملي كيهضروا على الكازا دار، وبلانكا يعني راه اللون ديالها ابيض.
1: نعم.
0: ولكن حنا ملي كنكونوا داخلين الكازا بلانكا، ما عرفتوش عمرك قدرتي تقرا دابا ملي كتسافر هذيك السميه ديالها ولا لا، او لا السميه كيف كانوا كيعيطوا لها الناس ديالنا ديال زمان. سميتها الحقيقيه اش كنقولوا لها؟
1: الدار البيضاء.
0: الدار البيضاء، ما عندي ما نسالك. ايوا الدار البيضاء

0: راح كتاخد الالف والهمزه في الاخر، لان الدار عرفناها مؤنثه، ما كنكتبولاش الدار البيضه، حيت الا كتبنا لها البيضه ما كيبقاش اللون، كتولي البيضه اللي كتعطينا الدجاجه. اذا الدار الدار البيضاء. شوفوا معايا هنا اشنو عندي، الدار البيضاء، الدار البيضاء، ما درناش الالف، ما درناش التاء مربوطه، ولكن درنا الالف همزه. لنفرض كان بغينا نتكلموا على شي حاجه هنايا مذكره، غادي نديرو شنو؟ غنديرو الابيض الا كان التعريف، بحال كيف درنا هنا البيضاء. عبد الحق،
1: نعم استاذ،
0: كتعرف الدار البيضاء شويه؟ قلتي لي كتجول انت بالعطور ديالك و
1: هي ما خفاك شي، كل مره انا في جهه
0: واحد الحومه في الدار البيضاء فيها شي حاجه سميتها كنقولوا لها السوده. واحد البلاصه فيها الحوانت كثار ديال التجاره نيت،
1: هي كاينه روش نوار.
0: هادي
1: روش نواريه،
0: انت كتعرف، ما عرفت مالك انت سميتو، انت كتعرف الاسماء غير باللغه اللاتينيه. روش نوار يعني الصخور السوداء، وهذا حي مشهور في الدار البيضاء، كتسمى الصخور السوداء لان الصخور كنقولوا صخره وحده،
1: نعم،
0: او لا كثر كيوليو صخور.
1: حاضر.
0: الصخور السوداء،
1: الصخور السوداء
0: كون لانه اسم مؤنث.
1: نعم
0: ايوا، الصخور السوداء راه كتكون بالتاء، ماشي ما كتكونش بالتاء مربوطه، كتكون بالالف همزه، لان جايه من اسود. نعم. اسود غادي باش نكتبوا سوداء غنقبطوا هذا الالف همزه كيف قلنا وغنفككوه، غنحطوا الالف بوحدو والهمزه حداه، ما كيبقاش واحد فوق الاخر. ها انتما اسود سوداء، شوفوا معايا مزيان، هاد الالف هادي نتاعت المذكر اللي كانت في الاول الكلمه، في المؤنث ديال اللون كنجيبوها الاخر، واشنو كنديروا ليها؟ كنحلوها، كنديروا الالف بوحدو والهمزه بوحدها، هنايا ما خص يكون والو. بالنسبه للالوان المؤنث كيخدموا على الاخر الكلمه ماشي على الاول ديال الكلمه. نتمنى ان يكون وضح لنا هادشي شويه، راه ساهل ماشي صعيب بزاف. احمر شفناه، عبد الحق شنو هي المدينه اللي كيعيطوا لها المدينه الحمراء في المغرب؟
1: هذيك اللي معروفه، ما كاينش اللي ما يعرفش في العالم كاع، مراكش الحمراء.
0: مراكش الحمراء،
1: ايوا مراكش الحمراء.
0: ايوا دابا غادي تكتب ليا مراكش الحمراء، وما بغيتش دير ليا ليها حتى مربوطه، راه غلط.
1: ان شاء الله استاذ مراكش،
0: يلا نشوف.
1: مراكش كوش الحمراء،
0: الحمراء،
1: الحمراء، مراكش الحمراء،
0: مراكش الحمراء، ما عندي ما نساك. تبارك الله عليك.
1: الله يبارك فيك استاذ.
0: عندنا الاصفر، دابا ندوزو اللون الاخر الاصفر. عبد الحق فين عندنا داك المعمل البتروكيماوي وداك الميناء الكبير ديال المغرب اللي في الغرب، نتا في الغرب ديال المغرب ولكن في الجنوب الغربي؟
1: هذاك استاذ جاب بين الدار البيضاء الجرف الاصفر. لا
0: الجرف الاصفر، ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا استاذ. نعم
0: الجرف الاصفر،
1: الجرف الاصفر،
0: ما عندي ما نتسالك. تبارك الله عليك،
1: الله يطول عمرك استاذ.
0: دابا الا كنا بغينا نقلبوا

0: على شي حاجة صفراء، تقدر تقلب لي على شي حاجة صفراء ولكن تكون مؤنثة. الجرف عرفناها مذكر، قلب لي على شي حاجة مؤنثة.
1: شي حاجة صفراء
0: مشاكل البال والو.
1: انا كنفكر شويه صفراء شي نفس هذا بحال عندها شي ثوب صفر، نقدر نقول ثوب مذكر.
0: الثوب مذكر.
1: نعم هي عندها قلنا قطه، ممكن نقولوا قطه هي صفراء،
0: نقدر نقولوا قطه صفراء.
1: نعم
0: ولكن
1: ماشي، ما
0: كاينش
1: صفراء، ما عندهاش
0: اللون
1: صفر، ما كايناش استاذه. نعم سياره صفراء.
0: نخليو لك اسيدي السياره، ندوزوها لك. علاش ما تكون دراجه هذه المره؟
1: اييه دراجه بارك الله.
0: ولا حتى حافله.
1: حافله صفراء.
0: يلا دابا غادي نشوفوا صفراء نكتبوها مع بعضياتنا. صفراء، شوفوا معايا اعزائي هنا اشنو درنا. عاود خدينا هذا الصفر كي كنقولوه في الدارجه كنحطوه هنا، وكناخذوا هذا الالف همزه ديال الفصحى اللي ديال النطق الفصيح ديال باش كنطقوا اللون في المذكر في صيغه المذكر، وكنحطوه في الاخير وكنحلوه. كنحطوا الالف ومن بعد حداه الهمزه. اصفر كترجع صفراء.
1: صفراء
0: وهذه راها كتنطبق على جميع الالوان الاساسيه، الالوان السته. عبد الحق بغيتك تعطيني شي حاجه خضراء مؤنثه.
1: عند جلابه، نقول عندها جلابه خضراء.
0: جلابه بالدارجه كتسمى جلباء بالدارجه جلابه، كتنطقوها نطق مؤنث، ولكن بالفصيح جلبابون كيولي مذكر. اودي شنو هذاك الشيء اللي عندنا حنا في الرايه ديالنا؟
1: اللون الاخضر.
0: شنو هي هذيك النجمه؟
1: نجمه خضراء.
0: نجمه خضراء. خضراء، انا غادي حيت خضراء غنكتبها بالخضر. عندنا حتى المسيره كنقولوا المسيره الخضراء، يا قلتي الوالد ديالك شارك فيها؟
1: ايه الحمد لله، كنفتخروا بهذيك الذكرى العظيمه، استرجاع الاراضي
0: الخضراء.
1: نعم.
0: شفتوا اعزائي، يعني نفس القاعده كنطبقوها على باقي الالوان. بالنسبه للازرق، ايوا بالنسبه للازرق غادي انا نسهل عليك الماموريه. هنا غادي نبغيو نذكروا غير واحد السيده من الذاكره ديال المقاومه المغربيه، كعيطوا لها زهور الزرقاء. هذه السيده كانت معروفه بالوطنيه ديالها، وكانت من المناضلات من النساء المغربيات المقاومات، وكعيطوا لها الزرقاء لان هي العائله هي بنت الازرق، عائله الازرق، فكناو عليها الزرقاء. ماشي هي سميتها صحيحة أو لكنيتها صحيحة، هي كنيتها الأزرق، ولكن لأنها كانت قائدة الحركة النسائية فحتى ديك الكنية ديالها اللي هي أزرق رجعوها لها مؤنثة وكناوها الزرقاء. الله يرحمها والله يرحم جميع الناس الوطنيين ديالنا، وتولى اللي باقين منهم حيين يتولاهم بالخير. نكتبوا هنايا زرقاء، ها هي يعني طبقت هنا نفس المسألة، نفس الشيء هنا طبقته هنايا. أعزائي نتمنى أن يكون الدرس ديالنا ديال اليوم واضح. التمارين اللي غادي نعطيكم غيكونوا تمارين من اختياركم، غادي تختاروا لي حويجات مذكرة وحويجات مؤنثة. اي حاجه جات لكم لبالكم اكتبوها لي، ماشي مشكله تكون غلط نصحوها مع بعضنا. حنا هنايا كي كنقولوا ما بيناتنا تكليف، حنا ديال بعضنا. بغينا 6 ديال الحويجات تكون فيها المذكر ويكون فيها المؤنث، يعني وطبقوا لي القاعده ديال المذكر منين يكون الحويجه مذكره، وطبقوا لي القاعده ديال الالوان بصيغه التأنيث منين تكون الحويجه اللي بغيتو تشيروا ليها بغيتو تنعتوا عليها تكون مؤنثه. أعزائي درسنا المقبل إن شاء الله غادي يكون دائما في إطار الألوان، ولكن غيكونوا الألوان ماشي الألوان الأساسية، غيكونوا الألوان إن شاء الله اللي كيكونوا مشتقين، يعني قلنا مسلفينهم حنايا من حويجات أخرين معينين موجودين عندنا في الحياة ديالنا. على أي درسنا كان هو هذا، نتمنى أنكم تكونوا ما مليتوا شيء، إن شاء الله نتلاقاو في الحلقة الجاية، وكي قلنا التصحيح ديال التمارين ديالنا اللي قلتوا اللي غادي تصوبوا إن شاء الله، والدرس الأخر جديد اللي شرت لكم ليه. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.

0: الاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.